تيمو حمسان حمسان يا تيمينكا أيمارتا أيمارا نكتاكي بوليديا مارك باجاتا وكاماراكي أنكا ماركا نكتاكي